0: Kemudian dilanjutkan pertanyaan wawancara dengan tokoh ini tadi, yaitu Ahmad Baqir. Kaifa istata'ta? Qala wa akkada Ahmad Baqir dhalika biqauli, kemudian dia menguatkan pernyataan yang sebelumnya, annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyida ma'abna da'iratihi, bahwa dalam upaya menggalang kekuatan suara untuk partainya, dia berusaha untuk membuka hubungan baik dengan putra-putra daerah wilayah yang di situ dia termasuk, kalau kata orang sini dapil ya, daerah pilihan ya. Daerah pilihan sini atau daerah pilihan sana, daerah pilihan satu, daerah pilihan dua, mereka-mereka yang berkecimpung dalam bidang politik. Kalimat seperti ini kalimat ma'rufah yang memang dikenal. Maka kami juga berusaha untuk membuka hubungan-hubungan baik dengan seluruh putra daerah. La farqa fi dhalik, enggak ada beda dalam perkara ini, baina sunni wa syi'i, baik putra daerah yang sunni maupun syi'i, semuanya kita membuka hubungan yang baik dengan mereka. Demi apa tadi? Menggalang kekuatan bersama dalam arena politik. Ini orang-orang Jam'iyyat Ihya Turats. Qala wa kaifa istata'ta kasba at-ta'yid fi da'iratil kathir fi da'iratin fi da'irat al-kathir min nakhibiha min al-madhhab asy-syi'i. Gimana Anda bisa berhasil mendapatkan dukungan di sebuah daerah yang para pemilihnya mayoritasnya adalah orang-orang berpemahaman Syiah? Gimana Anda bisa menang di daerah tersebut, bisa menghasilkan dukungan di daerah yang mayoritas pemilihnya adalah berpaham Syiah? Ya subhanallah, menunjukkan wala tam, loyalitas yang sempurna terhadap Syiah, sampai-sampai orang Syiah pun mendukung dia. Tentu harus ada deal-deal, kesepakatan-kesepakatan, bahwa kalau kalian menang ini dan itu, ini dan itu, sebagaimana kebiasaan dalam arena politik, kedustaan-kedustaan dan at-talawun yaduru ma'az-zujajati haitsu darat wa yalbasu lis-siyasati al-falubsi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sadaqa Syekhuna Muqbil rahimahullah. Kalau berbicara tentang ikhwanul muslimun, naam, sering membaca syair ini ketika menyebut hadis, inna syarran nas dhul wajhain alladhi yati ila haula biwajhin wa ila haula biwajh. Sungguh manusia yang paling jelek adalah yang memiliki dua wajah, datang menemui komunitas ini dengan wajah A, menemui komunitas yang lain dengan wajah B. Kata Syekh, ammal ikhwanul muslimun fa indahum 20 wajhan. Ikhwan muslimun punya 20 wajah. Bukan cuma dua. Siap kesana kemari wajahnya. Nah. Hatta ma'al yahud wan nasara, sebagaimana nanti kita akan bahas permasalahan ini. Biiznillah. Ketika ditanya dengan pertanyaan ini, apa jawaban Ahmad Baqir? Di mana dia sebagai apa? Ahmad Baqir, salah satu dewan pendiri yang punya pengaruh besar dalam pendirian Ihya At-Turats. Qala fa ajaba, la yajuz at-tafruqa baina abna'il mujtama'il wahid ala asasin madhhabi. Enggak boleh kita memecah belah putra-putra daerah, ya, suatu rakyat di satu daerah disebabkan atau didasarkan karena perkara mazhab. Enggak boleh. Nah, padahal pembahasannya tentang Syiah, bukan mazhab fikih. Nah, Bal jami'una abna li hadzal watan, bahkan kita semua ini adalah putra-putra negara ini. Alaina wajibat walana huquq, atas kita ada kewajiban-kewajiban dan kita juga punya hak-hak. Mushtaraka la taghlib fi'atun 'alal ukhra fil husuli 'alayha, di mana hak-hak itu adalah hak bersama yang enggak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan pihak lain dalam mendapatkan hak-haknya. Wa yajtami'u fi diwanina fi diwanaiti jami' abna da'iratina bi mukhtalif tawa'ifihim wa ittijahatihim as-siyasiyah, dan telah berkumpul ya dalam catatanku dalam yang orang-orang yang mendukungku seluruh putra-putra daerah di tempat pilihan di sana kami ditempatkan dari berbagai kelompok dan berbagai kepentingan politik bergabung kita di sana. Perhatikan baik-baik ya ikhwan pernyataan mereka ini. Berikutnya Wa'il al-Husawi, siapa dia? Naib Rais Jam'iyat Ihya At-Turas, wakil ketua, wakil pimpinan Ihya At-Turas, mengatakan waqad tawallat al-muqawamatul islamiyah shannal hajamat ala Israel. Ini dia sedang ingin memuji, menyanjung kekuatan atau pergerakan kelompok Hizbullah, demikian mereka menamakannya, Hizbullah pimpinan Hasan Nasrullah di Lebanon, yang ini adalah kelompok teror terjahat di dunia ini, yang dididik oleh Iran, didukung kekuatan persenjataannya dan teknik-teknik tempurnya oleh militer Iran. Hizbullah, kelompok Syiah atau kelompok teror terbesar di dunia, jahat. Nah, berdiri di atas akidah Ar-Rafidah. Kata Wa'il Husawi dalam pernyataannya tersebut, dia mengatakan waqad tawallat al-muqawamah al-islamiyyatu shannal hajamat ala Israel, bahwa perlawanan Islam dalam menghadapi Israel telah menghadapi pertempuran yang sangat sengit. Wahiya mukawanatun min kuwat Hizbullah wa qiyadat Falastiniyah, di mana kelompok perlawanan terhadap Israel ini tersusun, terdiri dari kelompok Hizbullah dan kekuatan atau pimpinan-pimpinan kelompok Palestina, menyanjung apa? Kelompok Hizbullah. Wal haqiqahum hizbus syaitan, pimpinan Hasan Nasrus syaitan. Naam. Subhanallah, kembali Majallatul Furqan menampilkan wawancara, hasil wawancara-wawancara dengan beberapa tokoh ya, yang memuji, mendukung kekuatan kelompok teror Syiah Hizbullah ini tadi, ditampilkan di Majallatul Furqan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Jam'iyat Ihya Turats benar-benar di dalam manhajnya meniru persis, menjiplak persis Al-Ikhwanul Muslimun dalam banyak halnya, termasuk dalam hal ini sikap mereka terhadap kaum Syiah Rafidah, siap berpelukan, siap bergabung, siap saling menguatkan, saling memuji satu dan lain dengan lainnya. Ini semua adalah bagian dari bid'ah yang membahayakan akidah seseorang. Nah, muncul hari-hari ini kembali lagi diingatkan asy-syai' bisy-syai' yudzkar, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya, al-wasiqal kufriyah tersebut. Antum silakan dengarkan kembali pembahasan seputar ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian Jamiat Ihya'at Turats dalam perjalanan manhajnya, dalam kesimpulan, dengan kesimpulan barakallahu fikum, bahwa Jamiat Ihya'at Turats wal Ikhwanul Muslimin wajhani fi umlatin wahidah, bahwa Jamiat Ihya'at Turats dan Al Ikhwanul Muslimun adalah dua wajah dalam satu mata uang. Antum tahu mata uang? Sebelah kanannya atau salah satu sisinya gambar tertentu, sisi yang lainnya gambarnya berbeda dengan gambar yang di sebelahnya, tapi dia satu mata uang. Satu, yaitu satu mata uang. Al Ikhwanul Muslimun wal Jamiat Ihya'at Turats wajhan fi umlatin wahidah. Gak ada beda. Barang siapa yang belum berlepas diri dari Ihya'at Turats, maka dia belum berlepas diri dari Al-Ikhwanul Muslimun. Barang siapa yang masih bermuamalah dengan Ihya'at Turats, mendatangkan tokoh-tokohnya seperti pada tahun kurang lebih 96 didatangkan oleh Halabiyin Indonesiyin, didatangkan ke Indonesia Abdurrahman Abdul Khalik dan tokoh-tokoh Ihya'at Turats, fahum haula al-halabiyun ikhwanul muslimun ikhwaniul manhaj, karena mereka yang akan membuka pintu hubungan salafiyin dengan ikhwanul muslimin. Dulunya salafiyin sudah terhalangi oleh dinding yang sangat kokoh antara mereka dengan ikhwanul muslimun. Dengan adanya fitnah Jamiat Ihya'at Turats, dibukalah pintu itu. Dan dari sini masuk, muncul fitnah Abil Hasan, dibuka lagi lebih lebar pintu itu, masuk lagi sebagian salafiyin berkenalan dengan manhaj Al-Ikhwanul Muslimun. Muncul fitnah Alil Halabi, masuk lagi ke sana, dan terus satu persatu masing-masing punya andil membuka pintu yang tadinya sudah tertutup rapat-rapat dengan bimbingan ulama, dengan fatwa ulama ahli sunnah. Mereka-mereka inilah yang membuka tadi peluang-peluang berhubungan dengan Ikhwanul Muslimun. Nas'alullah li walakum wa li abna'ina jami'an as-salamata wal 'afiyah minal bid'i wa ahliha, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin
1: kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك. وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبواباً وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء، نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكري السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق ثم أردفه بالباب الثاني بقوله باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه. وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا، فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ناصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه، بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عنت أبي زبير، أبو الزبير مدلس، وقد عن عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته، ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل. فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة، وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، هو الصواب بالتشديد بن حماد، نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن Qala haddathani Ja'far ibn al-Harith an Yazid bin Maisara al-Shami an Ata al-Khurasani an Makhul an Abi Hurairah qala qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna likulli ummatin majusan wa inna majusa hadhihi al-ummati al-qadariyyatu fala ta'uduhum idha maridu wa la tusallu ala janaizihim idha matu. Nah, faqauluhu idha, nah, fala tashhadu, yani idha matu fala tashhadu, al-murad bihi la tusallu. Nah, la tusallu ala amwatihim au janaizihim. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا بل فيه مشروعية الهجر ليس مجرد التحذير بل الهجر وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا وهم القدرية عباد أهل عبادة القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة والبصرة أول خروج القدرية منها فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام قال القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوا أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم لا مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة. فقال وإن ماتوا فلا تشهدوا أي لا تصلوا على جنائزهم كما في الرواية الأخرى لا تصلوا على جنائزهم. استمر الهجر إلى أن ماتوا. والهجر لا يشرع من أجل فقط هداية المهجور، هداية المبتدع، لا، هداية المهجور غاية من غايات الهجر. إذا لم تتحقق ذلك فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى، وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع. لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة، لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان أي القدريات قسمان تقدم في الأبواب المتقدمة الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله السابق بالمقادير القدرية الأولى القدماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا السابق من المقادير وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه إلا بعد وقوعه وهؤلاء أي هذا الصنف من هم الذين ينكرون علم الله بالمقادير قال وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم كفار القدماء من القدرية قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله أي ليس من خلق الله وأن الله لم يشأ ذلك وأن الله لم يخلقه فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية قال الشيخ وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين إله الخير وإله الشر المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل نعم فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق فجعلوا لله ماذا نظيرا وشركا وندا نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة yaz'umun ay al-majus anna al-khayra min fi'li an-nur wash-sharra min fi'li adh-dhulmah wa kadhalika al-qadariyah yudhifuna al-khayra ila Allah wash-sharra ila ghayrihi wallahu subhanahu wa ta'ala khaliqul khayri wash-sharr la yakunu shay'un minhuma illa bimashi'atihi la yakun shay'un minhuma min al-khayri wash-sharr illa bimashi'ati Allah tabaraka wa ta'ala qala wa khalquhu ash-sharra sharran fil hikmah ka khalqihi al-khayra khayra fa innal amrayni jami'an mudafani ilayhi ay ila Allah khalqan wa ijadan intabihu فإن الأمرين الخير والشر مضافان إلى الله خلقا وإيجادا أي أن الله الذي خلقهما وأوجدهما ثم قال الخطابي وإلى الفاعلين أي من العباد وإلى الفاعلين لهما أي للخير والشر فعلا واكتسابا أي أنهم هم فاعلون ليسوا هم خالقين لأفعالهم فلهذا جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليه أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون أي والله خلقكم وأعمالكم نعم والله خلقكم وأعمالكم إن كل شيء خلقناه بقدر إن كل شيء والكل من ألفاظ العموم ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم إن كل شيء خلقناه بقدر نكتفي بهذا القدر وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah
2: sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing, yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilat Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manhaj jadidah, mubtada'a muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu, untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup, di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil, yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh, bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasihatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis, dan yang semisalnya, dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat, dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Nah, tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fiqih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fiqih, nahu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah. Maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Nah, seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Maka dalam kesempatan